اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

والسطر ولا الحليم اللي على الجرح الصبار. عند الولا مالي محاذير وحد ومن صدني قفيت وهديتها زهار.

0: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أحد، بداية جديدة، بداية نهار، بداية أسبوع مليئة بكل ما هو جميل وطيب ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم، وبطلباتكم وتواصلكم ومداخلاتكم واستفساراتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. مع المستمعين الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 09-74. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو تالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيوريخ ديجيتال. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من فيصل الشراوي في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو حييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، وما زلت أكتب يعني طلباتكم، كلها طلبات جميلة. في يعني وصلت الآن لعبد الله أحمد مسعد من اليمن، من الضالع، يقول: ترى المداح على العود تعلق قلبي، موجودة الأغنية بصوت هيام يونس. غير يا عبد الله، الأغنية موجودة بصوت هيام يونس. في نبيل سلطان أيضا، نبيل سلطان طلب الثلاثي الكوكباني، أي أغنية للفنانين اللي هم الثلاثي الكوكباني. يا راعيات الغنم فوق الجبال، يعني مش غلط. نبيل سلطان، يا راعيات الغنم، سمعني يا فيصل، الثلاثي الكوكباني، وهو ثلاثي يمني، الثلاثي الكوكباني. أما بقية الطلبات فحمد أول طلب، طلب علي عبد الستار، غير الفنان يا حمد. أبو خالد طلب يمدقدق بن عمي سميرة توفيق. مهابة طلبت أتت الظروف لرباب، مقطع في غيبتك عني. أبو هيثم طلب يا حاسدين الناس ملكم ومال الناس. محمد عبد المطلب. مازن طلب أغنية تكرم يا عيوني لنجاح سلام. أم حمد طلبت سلم ولو حتى بكف الإشارة إبراهيم حبيب. عيسى سليطي غير الطلب لأنه يعني غير لأنه موجود. بومثايل برضو غير الفنان اللي طلبته لو تكرمت. محمد البطيني غير برضو الفنانة اللي طلبتها، ولك الشكر الجزيل. حسين من البحرين طلب جينا الدار يا أهل الدار وديع الصافي. سعاد من الكويت طلبت بتقول لي بحبك من إمتى نجاة الصغيرة. علي خاطر النجادي طلب من المشاوير، هي أغنية المشاوير اسمها، لمحمد رشدي. فاطمة الوهيبي طلبت تعلق قلبي هيام يونس. علي موسى طلب نجات موجودة، وين موجودة ومطلوبة، طلبتها سعاد. نبيل سلطان طلب الثلاثي الكوكباني، أنا اخترت أغنية يا راعيات الغنم. نشوف أحمد عبد الله أحمد مسعد شو بيقول. أعرف

عبد الله، احمد بسعد. اشوف شو اختار لك، ان شاء الله اختار لك شيء يعني يعجبك. في ابيات ارسلها علي خاطر النجادي. علي موسى بيقول مع نجاة اي اغنية. اذا اجمعك مع نجاة، نجاة مع سعاد. علي موسى مع سعاد، سعاد زائد علي موسى. شكرا لك. ارسل ابيات اللي هو علي خاطر النجادي للشاعرة فاطمة الشهري. وجدنا للوصال هوى ولحنا وأشعارا تهيم بها ومعنى، كتبناها على الأوراق نبضا يغذيه الوفاء فكيف تفنى، فنحن العابرون بلا قيود بكل مدائن العشاق طفنا، وألقينا عن الأرواح وزرا وإن تعبت مطايا الشوق عدنا، كتمنا الحب ليس لنا اختيار وعن بعض الحنين إليه بحنا، هموم الوجد أوجاع التنائي مشينا في طرائقها فتهنا، وإن خسر التجلد عن خطانا أطلنا سير رحلتنا وزدنا، غفرنا للأحبة كل ذنب فكم نال الفؤاد وكم سترنا، إذا ضاق الفضاء فلا اتساع رحلنا بالوداد كما ابتدأنا. شكرا شكرا يا علي، تحية لك وللشاعرة. بومثايل سلطنة عمان، طلب سالم بن علي على من اختيارك المتواضع. سالم بن علي ان شاء الله، سالم بن علي ابشر. ابو مثايل طلب سالم بن علي، بشوف الاغنية اللي بختارها لسالم بن علي. بس خلينا نسمع اغنية الاستهلال. يا دار دوري فينا، ظلي دوري فينا، تنسوا أساميهن وننسى أسامينا. فيروز.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نبيل طلب هلو يا نور عيني، غناء صديقة الملاية. إن شاء الله يا نبيل صديقة الملاية، أنا كتبت طلبك. عبد الله أحمد لسه ما اخترتش أغنية، إن شاء الله اختار أغنية يعني ترضيك. وين وصلنا؟ وصلنا أول الأغاني اللي هي طلبها حمد غير، كان طلب علي عبد الستار. علي عبد الستار موجود في حلقة اليوم. فطلب منسية لعائشة المرضى. نسمع عائشة المرضى.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال وتكونوا بخير وصحة وعافية. ونأخذ طلب أبو خالد يمدقدق بن عمي لسميرة توفيق.

في أبو الهنوف الحمداني طلب فراشة أو عدد زهرة لفيصل العلوي، كتب طلبك. في أم يامن من تركيا، أم يامن طلبت كارم محمود أمانة عليك يا ليل طول. كارم محمود، وهذا كارم محمود أدعناها يوم الأربعاء في أغنية أغنية بين صوتين، كارم محمود وصالح الحريبي، أغنية أمانة عليك يا ليل طول. يلا ما مشكلة، اليوم الأحد، يلا بلاش نزعل أم يامن. أم كلثوم مطلوبة، طلبتها حنان أغنية أقول لك هي عن الشوق يا حبيبي. حنان أم كلثوم. نكتفي بهذا القدر من الطلبات، وبعدين بذكر بس محمد البطيني تغيير المطربة اللي طلبها، لو تكرم تغيير المطربة اللي طلبتها. ونسمع الآن رباب في أغنية أنت أتت الظروف، طلبتها مهابة، مقطع في غيبتك عني.

يلا طلبيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وهدأ بال. طلبات كثيرة، نتوقف يعني عند هذا العدد لأنه 22 أغنية، يعني يدوب الوقت يكفي. فلو سمحتم نتوقف عن طلبات حتى نستطيع تلبية طلباتكم بالشكل اللائق. يعني أبو تاليا البريكي، علي عبد الستار موجود في حلقة اليوم. أنا ذكرت في ظهر ما تبعتنا من البداية يا أبو تاليا، الله يحفظك ويحفظ لك تاليا يا رب، وأم تاليا المحبة لكم دوما، ربكم لي في غيبتك أدعناها. طيب وفي محمد البطيني، أذكر كمان مرة غير المطربة اللي طلبتها يا محمد البطيني من عمان. ونروح لمحمد عبد المطلب، يا حاسدين الناس مالكم ومال الناس، طلبها أبو هيثم من مسقط.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. ووصلنا للعاشرة ودقيقة وشوي، موعد كلمة في أغنية، نسمع الأغنية وبعدين نتوقف عند الكلمة.

0: حرملة، حرملة أغنية علي عبد الستار تجملوا يا الأجاويد، كلمة حرملة. ما هي الحرملة؟ اسمعها كمان مرة.
1: يا حرملة لا تونين، يا حرملة
0: يا حرملة لا تونين. ما هي الحرملة في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع نجاح سلام، تكرم يا عيوني تكرم، لطلبها مازن، إن شاء الله يكون متابعاً.

Gracias.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، وأشكركم على حسن يعني التلقي ويعني وصبركم على أنفسكم والتفهم الجميل منكم. نسمع كلمة في أغنية، نسمع كلمة في أغنية.
1: ويا حرملة لا
0: يا حرملة لا تونين، ما هي الحرملة؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله. ووصلنا لطلب أم حمد سلم ولو حتى بكف الإشارة لإبراهيم حبيب.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية. يا حرملة لا تونين، ما المقصود بالحرملة؟ ما هي الحرملة؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله، ونسمع طلب عيسى السليطي، يحيى أحمد، شيل يا قلبي وخل لا تعلمني الزعل.

المستمع الكريم الرشيدي حسن الرشيدي طلب طلال. طلال موجود في حلقة اليوم، موجود في حلقة اليوم، فممكن تغير يعني لأنه الوقت يعني محاصرنا. طيب نسمع كلمة في أغنية كمان مرة. انتبه يا حرملة لا تونين، لا تونين، يعني نراجع أنفسنا في الإجابات اللي أرسلناها. يا حرملة لا تونين، وفيها مرار وفيها يعني حاجة يعني حاجات من النوع، فانتبهوا للإجابات، لأن كثير إجابات أجت خطأ. طيب وين وصلنا؟ وصلنا وصلنا سالم بن علي، لا سالم بن علي، سالم بن علي صح، سالم بن علي يا بلبل الشادي طلبها أبو مثايل. إن شاء الله يكون متابعين.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية الفنان علي عبد الستار، أغنية تجملوا يا لجويد. نسمع الكلمة. الحرملة ما هي؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع طلب حسين من البحرين، جينا الدار يا أهل الدار لوديع الصافي.

وصلنا للمرة الأخيرة، بنذكر الكلمة في أغنية وبنتلقى وبنستعرض أجوبتكم. حرملة، ما هي الحرملة؟ في جواب من مين؟ يعني يكون في توقيع دائما من سلطان، سلطان من عمان بيقول الحرملة نبتة مرة. صح، نبتة مرة. أبو هيثم من مسقط، معنى كلمة حرملة هي نوع من النبات الأخضر المر يشبه فاكهة البطيخ، تنبت في الصحراء. صح. مين كمان من الأردن؟ ناجح الجيوسي، الحرملة هي عبارة عن غطاء قصير واسع يغطي العنق والكتف والظهر. لا، هذه يمكن من حرمة، ماخذها من حرمة. لا، هو الحرملة هذه نبتة صحراوية مرة في منطقة الخليج. في مين مين مين مين عادل بوبشيت، الحرمل نبات يستخدم كعلاج. صح. مين كمان أجاب؟ يريد يكون التوقيع دائما عند الجواب. كلمة في أغنية تعني المرأة كثيرة المشاكل. لا، هذا عبد الله، هذا عبد الله أحمد مسعد. لا، الجواب خطأ يا عبد الله، معليش. في حسين من البحرين، كلمة في أغنية الحرمل نبات بري. صح. في مين كمان؟ فيصل المطيري يقول الحرملة هي نبتة برية. صح. سيف بن ربيع السردي، الحرمل نبات صحراوي ينبت في البوادي العربية وبادية الأردن ولا تأكله الحيوانات، له خصائص طبية شعبية، وعندما يحرق له رائحة خاصة. سيف بن ربيع السردي. صح يا سيف. مين حنان تقول ربما الحرملة هي التي مات عنها زوجها. لا، هي نبتة صحراوية مرة. فاطمة لوهيبي، يا حرملة، الحرملة هي الحرمل، هو نبات بري معروف بلونه الأخضر الزاهي في البر، لكن طعمه شديد المرارة، لا تونين من الأنين أو الونين، وهو صوت التوجع والشكوى. المعنى يضرب الشاعر المثل بنبتة الحرمل التي تغر الناظر بخضرتها وجمالها من الخارج، لكنها تحمل المرارة في جوهرها، فيطلب منها ألا تشتكي أو تئن، لا تونين، لأن مرارتها وخداع مظهرها معروفان. ويسقط الشاعر هذا الوصف في البيت التالي على المحبوبة أو العلاقة التي تبدو جميلة لكنها مليئة بالشقاء. صح، شكرا يا فاطمة. سعاد من الكويت، نجاة الصغيرة، أنا ذكرت الظاهر مسحت جوابها. سعاد، هذا مستمع. صباح الخير، النبات عشبي معروف ويسمى أيضا سفند الحرمل. أيوة، الجواب من مين من مين من مين من مين من أم هيا. يا هلا ومرحبا يا أم هيا، جوابك صح. جاوبت سعاد. ليش ابو احمد جوجل اغلب الاجابات غلط؟ ما مش كل، ما هو لانه جوجل في كثير ناس بحطوا اجابات، بحطوا معلومات، مش كل المعلومات بتكون صح او يعني مدققه، بتكون يعني سمعها من حد ونزلها. فمن هنا بنقول دائما انتوا انتبهوا، من مش كل ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي خلص تاخذوه على علاته، محتاج تدقيق ومحتاج بحث ومحتاج تأكد. والذكاء الاصطناعي مسكين، يعني في عليه، سمعت أو بسمع يعني أخطاء بشعة، بتغير المعنى النهائي، بتغير معنى الكلام أصلا، بتغير المقصود، لأنه من دون بيعرفش التشكيل، ما حدش بشكل، ما الذكاء الاصطناعي ما فيش تشكيل، ما فما بعرف. يعني كثير كان أسمع، والله ما غصني مبارح وأنا بسمع. وين وصلنا؟ طبعا الحرمل هي نبتة صحراوية زي الجعدة في فلسطين، في الريف الفلسطيني. الجعدة أمر من المرمية، الجعدة هذه لمغص البطن ولا للمعدة، بتحس في يعني تعب في المعدة، بسميها الجعدة، مرة جدا. طيب، وصلنا احنا للعشرة ونصف موعد النوادر اليوم، النادرة اللي عن طلال مداح، لذلك اعتذرنا من اللي طلب طلال مداح، لأنه طلال مداح موجود في حلقة اليوم رحمة الله عليه. طلال مداح غنى بالإنجليزي،
ممكن تصدقوا هذا الموضوع؟ غنى بالانجليزي، والله برضو يعني جميل غناؤه بالانجليزي. نسمع هذا التسجيل وان شاء الله يعجبكم.

هذا النادرة، أو هذه النادرة اللي سمعنا لكم إياها اليوم. اليوم إحنا في كل وقت من هالحلقات من برنامج تربيات نسمعكم مقدمة أغنية، وعليكم أن تعرفوا الأغنية. سهلة، عرفتوها؟ إن شاء الله تكونوا عرفتوها. نتلقى إجاباتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل إن شاء الله. ونذهب إلى نجاة الصغيرة اللي طلبتها سعاد، وانضم إليها علي موسى. بتقول لي بحبك، بتقول لي بحبك من إمتى؟

والله العود بيشتكي مسكين. يلا شيل الصورة شيل الصورة. فضحنا. طيب احنا كل يوم احنا في هالوقت نسمعكم مقدمة أغنية. نسمعكم كمان مرة مقدمة الأغنية. سهلة سهلة معروفة الأغنية جميلة. طيب وصلنا لمحمد رشدي. طلبها علي خاطر نجادي، طلب أغنية محمد رشدي من المشاوير، صح؟

كمان مرة كمان مرة مقدمة الأغنية اللي كينكو عرفتوها كينكو. بتسأل أم هيا قول أول حرف من مقدمة الأغنية. أقول أول حرف. والله فيصل اللي هز راسه بيقول لا ما تقول. شخصيته قوية فيصل خاصة لما يكون جعان. طيب فاطمة الوهيبي طلبت تعلق قلبي هيام يونس. إن شاء الله تكون فاطمة متابعة.

حياة مثل تعلق قلبي طيب لتنع ربي يا تل تعلق قلبي طيب.

0: حجازية العينين نجدية الحشا حجازية العينين نجدية الحشا عراقية.
1: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في سؤال من فاطمة الوهيبي بتقول سؤال: هل صحيح قصيدة تعلق قلبي طفلة عربية كلماتها تنسب لأمرؤ القيس؟ بعض كلماتها تنسب لأمرؤ القيس لكن مش كل الكلمات. في انضاف يعني هذا اللي سمعتوه قبل قليل كلمات حديثة. لو شفت القصيدة الأصلا لغة امرؤ القيس ما هو من بني كندة في نجد لغة لا تفهمها بسهولة صعبة جدا. أما تجد الكلام مفهوم صار كله يضيف على القصيدة الأبيات وينسبه لامرؤ القيس يضيف على الأبيات لكن هو القصيدة البحر الطويل طويل له بين البحور فضائل فعول مفاعيل فعول مفاعيل المهم بس الأبيات القديمة اللي فعلا لامرؤ القيس صعبة الفهم وتحتاج إلى قاموس. لما تجد الكلمات واضحة وسهلة هذه أضيفت وهذا رأيي الشخصي ممكن أكون غلطان لكن ممكن أكون غلطان برضو. طيب وين وصلنا؟ وصلنا إلى مقدمة الأغنية. طيب أنا هغشش أم هيا وحتى يعني شوف مش هتقدر تمشي كلامك علي. شوف يا فيصل أول حرف في اسم الأغنية دال. يلا يا أم هيا أول حرف في اسم الأغنية دال. يلا نسمع الآن يا رعيات الغنم.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع برضو مقدمة الأغنية كمان مرة. صار يطول فيها فيصل، صار يطول فيها. عبد الله أحمد مسعد من اليمن طلب على ذوقي، والله أنا اخترت هذه الأغنية، بتجمع الفنانين اليمنيين، تجمع أبو بكر سالم، أحمد فتحي، كرامة مرسال، عبود خواجة. يلا اسمع.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، وللمرة الأخيرة نسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. في قول قول أول حرف من مقدمة الأغنية أنا ذكرتها ما عرفتيش برضو يا أمهاية. طيب سعاد مركبتي، يمكن أغنية مصرية لمطربة مصرية ولكن غير متأكدة. لا غلط، جواب غلط يا ما ضبطت معك اليوم. لا مش أغنية مصرية. طيب نشوف سؤال فاطمة، لا ما جاوبتش. لك تحية خاصة من المستمع الدائم لبرنامج طربيات الأخ سامي السلطي أبو سهام من سلطنة عمان، تحياتي لك وله. شكرا شكرا يا حبيبي شكرا. علي وجداد يقول اللي يعزف في مقدمة الأغنية نفس عزفي على العود. لاحظت لاحظت يا حبيبي لاحظت، أنت مذيع صريع. لاحظت الصراحة لاحظت الشبه بينك وبين العزف. طيب في عبد الله أحمد مسعد من اليمن يقول صاحب السلام سامحني على كثرة الرسائل، بس في تنبيه لديكم إذاعة إذاعة اسمها ريان إذاعة 88. لا مش اسمها ريان 88، هذه إذاعة في صوت الخليج يعني جزء قسم من أقسام صوت الخليج، إذاعة اسمها 88 ليست موجودة على تطبيق راديو قطر، لماذا لا أدري. أنا الأمور هذه التكنولوجية بسألك إن شاء الله بسألك، بس هي 88 هي قسم في من أقسام إذاعة قطر، إذاعة صوت الخليج عفوا، 88 هي قسم من أقسام إذاعة صوت الخليج. طيب إذا ما عرفتوش، طيب الأغنية دوعاً دوعاً لعبد الرب إدريس. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

وصلنا للموعد الهدية، يعني تأخرنا دقيقة وشوي 23 ثانية. الهدية اللي والله من اختيارات فيصل صراحة، يعني أغنية القناوي اللي غناها عبد الله ميرزا وبدع فيها، وبعدين غناها فهد الكبيسي. نسمعها بصوت فهد من جلسات صوت الخليج الحصرية، إن شاء الله تعجبكم.

أغنية مغربية لكن أبدع في أدائها عبد الله ميرزا، وأبدع أيضا الفنان فهد الكبيسي. إن شاء الله تكون أعجبتكم. وصلنا الآن لطلب بلال، عفوا لطلب نبيل. نبيل طلب هلو يا نور عيني لصديق الملاية، إن شاء الله نبيل يكون متابع.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وصلنا إلى طلب أبو الهنوف الحمداني فراشة أوعدت زهرة فيصل علوي.

الفترة الدينية لصلاة الظهر اقتربت، وصلنا للأغنية الأخيرة، أغنية الختام اللي طلبتها أمي من إسطنبول. أمان عليك يا ليل طول لكارم محمود. معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات فيصل الشيراوي في التنفيذ والتنسيق. شكرا يا فيصل. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا، لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

0: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: قلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

واغلى منه روحي علي. كنت عمري حب عمري وابدا مني بكل شيء. كنت احبك حب فارق قبل ما تروح وتفارق.

بأفكارنا نبني وبحضورنا نكتمل في النسخة الثانية من ملتقى بالعربي السنوي 2026. هنا نلتقي لننصت للأفكار من ثقافتنا إلى ابتكاراتنا، ومن حلولنا التقنية إلى معرفة نتشاركها، أفكار من واقعنا بأصواتنا، جلسات حوارية وورش عملية ومساحات تفاعلية. معاً نصنع أثراً ونوسع آفاق الابتكار. 19 و20 من سبتمبر في مبنى ملتقى بالمدينة التعليمية.

نفس المكان ونفس الزمان عمر تدلل نلتقي معكم واحنا وياكم 443 ألف الواتساب، حياكم على تطبيق اكس.

يا ابو غانم ومرحبا ابو علي، حيا الله كل اللي مثبتين الموجه. شكرا لكم على التواصل، وحيا الله اخونا ابو محمد. شكرا لك يا اخوي محمد، وتسلم علي جواد. وعندنا مجموعه اختيارات اكيد بننسقها ونرجع لها.

شيخه، وان شاء الله بنسمعك على ذوقنا. ام علي بعد تبغي على ذوقنا سامري، لكن الحين بنسمع عبد الكريم عبد القادر سامحني خطيت بعدها، والحين بنسمع احمد عبد الرحيم يا نور العين. شكرا لك يا علي. علي وجداد، هذه الاغنيه واحده من الاغاني القديمه.

عزيزة وحلوة، تسلم لنا أخونا عيسى رباب الحب الأول. أبشر ناجح، شلونك؟ يبغي ويانا خالد الشيخ عيناكي ونوال. أنا بخير، تسلمين يا عبد الله، عساج دوم بخير. عبد الكريم عبد القادر اختيار علي موسى من العراق، سامحني خطيت.

الاعتراف بالخطأ، وجميل أن الإنسان يبادر بالاعتذار والتسامح. وأكيد الخطأ وارد، التفاهم وارد، وما يجمعنا معاكم إلا كل حب وتقدير.

الصبح يلا كل اللي مثبت الموجة على صوت الخليج من قطر وخارج قطر. شيخة اخترتي على ذوقنا وإن شاء الله تستانسين. اخترنا لك كاظم السهر 10 دوخات.

يا مرحبا باللي غابت عنا 4 5 أيام أو أكثر. نتمنى لك دائما إنك تكونين طيبة وبخير يا أم عبد الله. شكرا للاختيار والتواصل الدائم ويانا، ونسمع معاكم ونهديكم اختيار مع عبد الله نوال. أنا بخير.

من جديد نصافحكم ونصافح مسامعكم في آمر تدلل. الرحلة اليوم طربية، فيها القديم تسيد على الجديد، لكن أكيد جميعا وين ما كنتوا نتمنى مساكم يكون سعيد. عيسى اختار ويانا عبدالله رويشد رحلتي. شكرا، وثبت الموجة ويانا وحياكم الله.

من القلب للقلب نتواصل مع كل اللي يسمع ونقول لك اختار واطلب وتسلم لنا يا ناجح الجيوسي الصوت صوتك. احنا قلنا اليوم الجو فيه القديم واحساس حلو مع الاغاني الاوليه ولها ذكريات. شباب المجلس لهم تحيه، وعبد الله صليطي ومطر وعلي، شكرا لك يا عيسى.

هذه الفترة أكيد نعيش أجواء رياضية وبنعيش أجواء رياضية خلال شهر سبتمبر وأيضا أكتوبر، وتحديدا هذه الفترة احنا نعيش دورة الألعاب الأسيوية، وبمشاركة قطر تم افتتاح دورة الألعاب الأسيوية إتشي ناغويا في 2026، وما شاء الله العدد كبير المشارك من دولة قطر، وتحديدا بوفد يضم 427 فردا بينهم 243 رياضيا ورياضية بواقع 184 لاعب و59 لاعبة، إلى جانب الطواقم الفنية والإدارية والبعثة الإدارية والوفد الإعلامي.

قطر المنافسات في 26 رياضة و32 تخصصا من خلال 18 اتحادا رياضيا، وسط تطلعات لتحقيق نتائج مميزة

منتخباتنا تحديدا قطر تضيف المزيد من الإنجازات إلى سجل الرياضة القطرية في دورات الألعاب الآسيوية.

إن شاء الله دائما نردد هذه الغنية في قطار لمنتخبنا القطري الحين وبعد في كأس الخليج إن شاء الله. سلام سلام من أعماق القلب لسمو الأمير وأيضا للشيخ جوعان ولكل الرياضة وكل رجالات الرياضة في قطر وبالتوفيق إن شاء الله. إحنا دايما نقول يا علي موسى مساء الطرب مساء الدندنة مساء الأصالة ومساء الطرب الأصيل والنغم الأصيل وحلو كل اختيار يوصلنا منكم ومن الأغاني الطربية الجميلة الحلوة الشبابية ولكن صوت الخليج منحتها خصوصية بثلاثة أصوات مميزة كيف أسيبك؟ خلونا نسمعها معكم ونهديكم ونهدي كل اللي يبي يسمعها على ذوقنا.

نحب نرافقكم إبراهيم العساوي وروضة إبراهيم. إلى اللقاء وأغانيكم مع أحمد علاني. واصلوا اختيارات، واصلوا إرسالها، كلها تسمعونها على الهواء.

0: جوك جو ثاني مع أحلى الأغاني مع صوت الخليج وبس.
1: أغانيكم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا تستمعون الآن لإعادة لبرنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: القلب باطل وضار.
1: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين. إن شاء الله نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أحد، بداية جديدة، بداية نهار، بداية أسبوع مليئة بكل ما هو جميل وطيب ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو تالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيوريخ ديجيتال. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من فيصل الشراوي في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو حييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، وما زلت أكتب يعني طلباتكم، كلها طلبات جميلة. في يعني وصلت الآن لعبد الله أحمد مسعد من اليمن، من الضالع، يقول: ترى المداح على العود تعلق قلبي، موجودة الأغنية بصوت هيام يونس. غير يا عبد الله، الأغنية موجودة بصوت هيام يونس. في نبيل سلطان أيضا، نبيل سلطان طلب الثلاثي الكوكباني، أي أغنية للفنانين اللي هم الثلاثي الكوكباني؟ يا راعيات الغنم فوق الجبال، يعني مش غلط. نبيل سلطان: يا راعيات الغنم، سمعني يا فيصل، الثلاثي الكوكباني، وهو ثلاثي يمني، الثلاثي الكوكباني. أما بقية الطلبات فحمد أول طلب، طلب علي عبد الستار، غير الفنان يا حمد. أبو خالد طلب يمدقدق بن عمي سميرة توفيق. مهابة طلبت أتت الظروف لرباب، مقطع في غيبتك عني. أبو هيثم طلب يا حاسدين الناس ملكم ومال الناس محمد عبد المطلب. مازن طلب أغنية تكرم يا عيوني لنجاح سلام. أم حمد طلبت سلم ولو حتى بكف الإشارة إبراهيم حبيب. عيسى صليطي غير الطلب لأنه يعني غير لأنه موجود. أبو مسائل برضو غير الفنان اللي طلبته لو تكرمت. محمد البطيني غير برضو الفنانة اللي طلبتها، ولك الشكر الجزيل. حسين من البحرين طلب جينا الدار يا أهل الدار، وديع الصافي. سعاد من الكويت طلبت بتقول لي بحبك من إمتى نجاة الصغيرة. علي خاطر النجادي طلب من المشاوير، هي أغنية المشاوير اسمها، لمحمد رشدي. فاطمة الوهيبي طلبت تعلق قلبي هيام يونس. علي موسى طلب نجات موجودة ومطلوبة، طلبتها سعاد. نبيل سلطان طلب الثلاثي الكوكباني، أنا اخترت أغنية يا راعيات الغنم. نشوف أحمد عبد الله أحمد مسعد شو بيقول: أعرف ذلك، لكن أيضا طلبنا دخلناها، فإذا ما هي موجودة عندكم ما عليك أمر، على ذوقك أنت أخوي، طلباتك تحت الأمر. شكرا حبيبي، شكرا يا عبد الله. يعني ما ينفعش الأغنية الواحدة تنعاد من شخصين إلا في فقرة أغنية بين صوتين اللي هي كل أربعاء يا عبد الله. إنما بختار بشوف أغنية إن شاء الله تعجبك يا خليني بس أكتب وين راح عبد الله.
عبد الله، احمد بسعد. اشوف شو اختار لك، ان شاء الله اختار لك شيء يعني يعجبك. في ابيات ارسلها علي خاطر النجادي. علي موسى بيقول مع نجاة اي اغنية. اذا اجمعك مع نجاة، نجاة مع سعاد. علي موسى مع سعاد، سعاد زائد علي موسى. شكرا لك. ارسل ابيات اللي هو علي خاطر النجادي للشاعرة فاطمة الشهري. وجدنا للوصال هوى ولحنا وأشعارا تهيم بها ومعنى، كتبناها على الأوراق نبضا يغذيه الوفاء فكيف تفنى، فنحن العابرون بلا قيود بكل مدائن العشاق طفنا، وألقينا عن الأرواح وزرا وإن تعبت مطايا الشوق عدنا، كتمنا الحب ليس لنا اختيار وعن بعض الحنين إليه بحنا، هموم الوجد أوجاع التنائي مشينا في طرائقها فتهنا، وإن قصر التجلد عن خطانا أطلنا سير رحلتنا وزدنا، غفرنا للأحبة كل ذنب فكم نال الفؤاد وكم سترنا، إذا ضاق الفضاء فلا اتساع رحلنا بالوداد كما ابتدأنا. شكرا شكرا يا علي، تحية لك وللشاعرة. بومثايل سلطنة عمان. طلب سالم بن علي على من اختيارك المتواضع. سالم بن علي ان شاء الله، سالم بن علي ابشر. ابو مثايل طلب سالم بن علي، بشوف الاغنية اللي بختارها لسالم بن علي. بس خلينا نسمع اغنية الاستهلال. يا دار دوري فينا، ظلي دوري فينا، تنسوا أساميهن وننسى أسامينا. فيروز.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نبيل طلب هلو يا نور عيني، غناء صديقة الملاية. إن شاء الله يا نبيل صديقة الملاية، أنا كتبت طلبك. عبد الله أحمد لسه ما اخترتش أغنية، إن شاء الله اختار أغنية يعني ترضيك. وين وصلنا؟ وصلنا أول الأغاني اللي هي طلبها حمد غير، كان طلب علي عبد الستار. علي عبد الستار موجود في حلقة اليوم، فطلب منسية لعائشة المرضى. نسمع عائشة المرضى.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال وتكونوا بخير وصحة وعافية. ونأخذ طلب أبو خالد يمدقدق بن عمي لسميرة توفيق.

في أبو الهنوف الحمداني طلب فراشة أو عدد زهرة لفيصل العلوي، كتب طلبك. في أم يامن من تركيا، أم يامن طلبت كارم محمود أمانة عليك يا ليل طول. كارم محمود، وهذا كارم محمود أدعناها يوم الأربعاء في أغنية أغنية بين صوتين، كارم محمود وصالح الحريبي، أغنية أمانة عليك يا ليل طول. يلا ما مشكلة، اليوم الأحد، يلا بلاش نزعل أم يامن. أم كلثوم مطلوبة، طلبتها حنان أغنية أقول لك هي عن الشوق يا حبيبي. حنان أم كلثوم. نكتفي بهذا القدر من الطلبات، وبعدين بذكر بس محمد البطيني تغيير المطربة اللي طلبها، لو تكرم تغيير المطربة اللي طلبتها. ونسمع الآن رباب في أغنية أتت الظروف، طلبتها مهابة، مقطع في غيبتك عني.

يلا طلبيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وهدى إبال. طلبات كثيرة، نتوقف يعني عند هذا العدد لأنه 22 أغنية، ف يعني يدوب الوقت يكفي. فلو سمحتم نتوقف عن طلبات حتى نستطيع تلبية طلباتكم بالشكل اللائق. يعني أبو تاليا البريكي، علي عبد الستار موجود في حلقة اليوم، أنا ذكرت في ظهر ما تبعتنا من البداية. يا أبو تاليا الله يحفظك، يحفظ لك تاليا يا رب، وأم تاليا، المحب لكم دوما، ربكم لي في غيبتك، أدعناها. طيب، وفي محمد البطيني، أذكر كمان مرة غير المطربة اللي طلبتها يا محمد البطيني من عمان. ونروح لمحمد عبد المطلب، يا حاسدين الناس ملكم ومال الناس، طلبها أبو هيثم من مسقط.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. ووصلنا للعاشرة ودقيقة وشوي، موعد كلمة في أغنية، نسمع الأغنية وبعدين نتوقف عند الكلمة.

0: حرملة، حرملة أغنية علي عبد الستار تجملوا يا الأجاويد، كلمة حرملة. ما هي الحرملة؟ اسمعها كمان مرة.
1: يا حرملة لا تونين، يا حرملة
0: يا حرملة لا تونين. ما هي الحرملة في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع نجاح سلام، تكرم يا عيوني تكرم، لطلبها مازن، إن شاء الله يكون متابعاً.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، وأشكركم على حسن يعني التلقي ويعني وصبركم على أنفسكم والتفهم الجميل منكم. نسمع كلمة في أغنية، نسمع كلمة في أغنية.
1: ويا حرملة لا تونين،
0: يا حرملة لا تونين، ما هي الحرملة؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. ووصلنا لطلب أم حمد سلم ولو حتى بكف الإشارة لإبراهيم حبيب.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية. يا حرملة لا تونين، ما المقصود بالحرملة؟ ما هي الحرملة؟ نتلقى إجابتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله، ونسمع طلب عيسى السليطي، يحيى أحمد، شيل يا قلبي وخل لا تعلمني الزعل.

لا تونين، يعني نراجع أنفسنا في الإجابات اللي أرسلناها. يا حرملة لا تونين، وفيها مرار وفيها يعني حاجة، يعني حاجات من النوع. فانتبهوا للإجابات، لأن كثير إجابات أجت خطأ. طيب وين وصلنا؟ وصلنا وصلنا سالم بن علي، لا سالم بن علي، سالم بن علي صح، سالم بن علي يا بلبل الشادي طلبها أبو مثايل. إن شاء الله يكون متابع.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية الفنان علي عبد الستار، أغنية تجملوا يا لجويد. نسمع الكلمة. الحرملة ما هي؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله، ونسمع طلب حسين من البحرين، جينا الدار يا أهل الدار لوديع الصافي.

وصلنا للمرة الأخيرة، بنذكر الكلمة في أغنية وبنتلقى وبنستعرض أجوبتكم. حرملة. ما هي الحرملة؟ في جواب من مين؟ يعني يكون في توقيع دائما من سلطان. سلطان من عمان بيقول الحرملة نبتة مرة. صح، نبتة مرة. أبو هيثم من مسقط، معنى كلمة حرملة هي نوع من النبات الأخضر المر يشبه فاكهة البطيخ، تنبت في الصحراء. صح. مين كمان من الأردن؟ ناجح الجيوسي. الحرملة هي عبارة عن غطاء قصير واسع يغطي العنق والكتف والظهر. لا، هذه يمكن من حرمة، ماخذها من حرمة. لا، هو الحرملة هذه نبتة صحراوية مرة في منطقة الخليج. في مين مين مين مين اه عادل بوبشيت، الحرمل نبات يستخدم كعلاج. صح. مين كمان أجاب؟ يا ريت يكون التوقيع دائما عند الجواب. كلمة في أغنية تعني المرأة كثيرة المشاكل. لا، هذا عبد الله، هذا عبد الله أحمد مسعد. لا، الجواب خطأ يا عبد الله، معلش. في حسين من البحرين، كلمة في أغنية الحرمل نبات بري. صح. في مين كمان؟ فيصل المطيري يقول الحرملة هي نبتة برية. صح. سيف بن ربيع السردي، الحرمل نبات صحراوي ينبت في البوادي العربية وبادية الأردن ولا تأكله الحيوانات، له خصائص طبية شعبية، وعندما يحرق له رائحة خاصة. سيف بن ربيع السردي. صح يا سيف. مين؟ حنان تقول ربما الحرملة هي التي مات عنها زوجها. لا، هي نبتة صحراوية مرة. فاطمة الوهيبي، يا حرملة، الحرملة هي الحرمل، هو نبات بري معروف بلونه الأخضر الزاهي في البر، لكن طعمه شديد المرارة، لا تونين من الأنين أو الونين، وهو صوت التوجع والشكوى. المعنى، يضرب الشاعر المثل بنبتة الحرمل التي تغر الناظر بخضرتها وجمالها من الخارج، لكنها تحمل المرارة في جوهرها، فيطلب منها ألا تشتكي أو تئن، لا تنين، لأن مرارتها وخداع مظهرها معروفان. ويسقط الشاعر هذا الوصف في البيت التالي على المحبوبة أو العلاقة التي تبدو جميلة لكنها مليئة بالشقاء. صح، شكرا يا فاطمة. سعاد من الكويت، نجاة الصغيرة، أنا ذكرت الظاهر مسحت جوابها. سعاد، هذا مستمع. صباح الخير. النبات عشبي معروف ويسمى أيضا سفند الحرمل. أيوة، الجواب من مين من مين من مين من مين من أم هيا. يا هلا ومرحبا يا أم هيا، جوابك صح. جاوبت سعاد. ليش ابو احمد جوجل اغلب الاجابات غلط؟ ما مش كل، ما هو لانه جوجل في كثير ناس بحطوا اجابات، بحطوا معلومات، مش كل المعلومات بتكون صح او يعني مدققه، بتكون سمعها من حد ونزلها. فمن هنا بنقول دائما انتم انتبهوا، من مش كل ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي خلص تاخذوه على علاته، محتاج تدقيق ومحتاج بحث ومحتاج تأكد. والذكاء الاصطناعي مسكين، يعني في عليه، سمعت او بسمع يعني اخطاء بشعة، بتغير المعنى النهائي، بتغير معنى الكلام اصلا، بتغير المقصود، لانه من دون بيعرفش التشكيل، ما حدش بشكل، ما الذكاء الاصطناعي ما فيش تشكيل، ما فما بيعرف. يعني كثير كان اسمع، والله ما غصني امبارح وانا بسمع. وين وصلنا؟ طبعا الحرمل هي نبته صحراويه زي الجعده في فلسطين، في الريف الفلسطيني. الجعده امر من المراميه. الجعده هذه لمغص البطن ولا المعده، بتحس في يعني تعب في المعده، بسميها الجعده. مره جدا. طيب، وصلنا احنا للعشرة ونصف موعد النوادر اليوم، النادرة اللي عن طلال مداح، لذلك أن تحذرنا من اللي طلب طلال مداح، لأنه طلال مداح موجود في حلقة اليوم رحمة الله عليه. طلال مداح غنى بالإنجليزي،
ممكن تصدقوا هذا الموضوع؟ غنى بالانجليزي والله، برضه يعني جميل غناؤه بالانجليزي. نسمع هذا التسجيل وان شاء الله يعجبكم.

هذا النادرة، أو هذه النادرة اللي سمعناكم إياها اليوم. اليوم إحنا في كل وقت من هالحلقات من برنامج تربيات نسمعكم مقدمة أغنية، وعليكم أن تعرفوا الأغنية. سهلة، عرفتوها؟ إن شاء الله تكونوا عرفتوها. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل إن شاء الله. ونذهب إلى نجاة الصغيرة اللي طلبتها سعاد، وانضم إليها علي موسى. بتقول لي بحبك، بتقول لي بحبك من إمتى؟

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. وعلي وزداد أرسل صورة وكاتب أخطبوط العود علي وزداد. بس اللي يشوف يشوف مسكتك للعود يا علي يعرف إنك غشيم وما بتعرفش وأول مرة تمسك عود. مش منتبه للصورة هنا، ومسكة العود غلط وإيديك غلط على العود، ويعني زمان العود بيشتكي، والله العود بيشتكي مسكين. يلا شيل الصورة شيل الصورة. فضحنا. طيب احنا كل يوم احنا في هالوقت نسمعكم مقدمة أغنية، نسمعكم كمان مرة مقدمة أغنية سهلة سهلة معروفة الأغنية جميلة. طيب وصلنا لمحمد رشدي، طلبها علي خاطر نجادي، طلب أغنية محمد رشدي من المشاوير، صح؟

دبر اهمي المشاوير وبقالنا كتير كتير نقطع في التذاكر نيجي ونسافر اهمي المشاوير.

كمان مرة، كمان مرة مقدمة الأغنية اللي كينكو عرفتوها، كينكو بتسأل أم هيا قول أول حرف من مقدمة الأغنية. أقول أول حرف، والله فيصل اللي هز راسه بيقول لي لا ما تقول، شخصيته قوية فيصل خاصة لما يكون جعان. طيب فاطمة الوهيبي طلبت تعلق قلبي هيام يونس، إن شاء الله تكون فاطمة متابعة.

جت المثل تعلق قلبي طفلة عربية، تعلق قلبي.

لابس ولا لا لا إلا لا لابس

0: حجازي يدل عينين نجدي يدل حشا حجازي يدل عينين نجدي يدل حشا
1: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في سؤال من فاطمة الأوهيبي بتقول: سؤال، هل صحيح قصيدة تعلق قلبي طفلة عربية كلماتها تنسب لامرؤ القيس؟ بعض كلماتها تنسب لامرؤ القيس لكن مش كل الكلمات، في نضاف يعني، هذا اللي سمعته قبل قليل كلمات حديثة. لو شفت القصيدة الأصلا لغة امرؤ القيس، ما هو من بني كندة في نجد، لغة لا تفهمها بسهولة، صعبة صعبة جدا. أما تجد الكلام مفهوم، صار كله يضيف على القصيدة الأبيات وينسبه لامرؤ القيس، يضيف على الأبيات لكن هو القصيدة البحر الطويل، طويل له بين البحور فضائله، فعول مفاعيل فعول مفاعيل. المهم بس الأبيات القديمة اللي فعلا لامرؤ القيس صعبة صعبة صعبة الفهم وتحتاج إلى قاموس. لما تجد الكلمات واضحة وسهلة، هذه أضيفت، وهذا رأيي الشخصي، ممكن أكون غلطان لكن ممكن أكون غلطان برضو. طيب وين وصلنا؟ وصلنا إلى مقدمة الأغنية. طيب أنا هغشش أم هيا، وحتى يعني شوف مش هتقدر تمشي كلامك علي. شوف يا فيصل، أول حرف في اسم الأغنية دال. يلا يا أم هيا، أول حرف في اسم الأغنية دال. يلا نسمع الآن طلب نبيل سلطان، ثلاثي الكوكباني، يا راعيات الغنم.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع برضو مقدمة الأغنية كمان مرة. صار يطول فيها فيصل، صار يطول فيها. عبد الله أحمد مسعد من اليمن طلب على ذوقي، والله أنا اخترت هذه الأغنية، بتجمع الفنانين اليمنيين، تجمع أبو بكر سالم، أحمد فتحي، كرامة مرسال، عبود خواجة. يلا اسمع.

شفته

طلبيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. وللمرة الأخيرة نسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. في قول قول أول حرف من مقدمة الأغنية أنا ذكرتها ما عرفتيش برضو يا أم هيا. طيب سعاد من الكويت، يمكن أغنية مصرية لمطربة مصرية ولكن غير متأكدة. لا غلط، جواب غلط يا ما ضبطت معك اليوم. لا مش أغنية مصرية. طيب نشوف سؤال فاطمة، لا ما جاوبت. لك تحية خاصة من المستمع الدائم لبرنامج طربيات الأخ سامي السلطي أبو سهام من سلطنة عمان، تحياتي لك وله. شكرا شكرا يا حبيبي شكرا. علي وجداد يقول اللي يعزف في مقدمة الأغنية نفس عزفي على العود. لاحظت لاحظت يا حبيبي لاحظت، أنت مذيع صريح. لاحظت الصراحة لاحظت الشبه بينك وبين العزف. طيب في عبد الله أحمد مسعد من اليمن يقول صاحب السلام سامحني على كثرة الرسائل، بس في تنبيه لديكم إذاعة اسمها ريان إذاعة 88. لا مش اسمها ريان 88، هذه إذاعة في صوت الخليج يعني جزء قسم من أقسام صوت الخليج، إذاعة اسمها 88 ليست موجودات على تطبيق راديو قطر، لماذا لا أدري. أنا الأمور هذه التكنولوجية بسألك إن شاء الله بسألك، بس هي 88 هي قسم في من أقسام إذاعة قطر، إذاعة صوت الخليج عفوا، 88 هي قسم من أقسام إذاعة صوت الخليج. طيب إذا ما عرفتوش، طيب الأغنية دوعاً دوعاً لعبد الرب إدريس، نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

وصلنا للموعد الهدية، يعني تأخرنا دقيقة وشوي و23 ثانية. الهدية اللي والله من اختيارات فيصل صراحة، يعني أغنية القناوي اللي غناها عبد الله ميرزا وبدع فيها، وبعدين غناها فهد الكبيسي. نسمعها بصوت فهد من جلسات صوت الخليج الحصرية، إن شاء الله تعجبكم.

أغنية مغربية لكن أبدع في أدائها عبد الله ميرزا، وأبدع أيضا الفنان فهد الكبيسي. إن شاء الله تكون أعجبتكم. وصلنا الآن لطلب بلال، عفوا لطلب نبيل. نبيل طلب هلو يا نور عيني لصديق الملاية، إن شاء الله نبيل يكون متابع.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وصلنا إلى طلب أبو الهنوف الحمداني فراشة أوعدت زهرة فيصل علوي.

الفترة الدينية لصلاة الظهر اقتربت، وصلنا للأغنية الأخيرة، أغنية الختام اللي طلبتها أمي من اسطنبول. أمانة عليك يا ليل طول لكارم محمود. معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات فيصل الشيراوي في التنفيذ والتنسيق. شكرا يا فيصل. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

0: ضرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: قلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.